0: buscando.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: أحد.
1: Thinketh he that none hath power over him?
0: يقول أهلكت مالا لبدا.
1: And he saith, I have destroyed vast wealth.
0: أيحسب أن لم يره أحد.
1: Thinketh he that none beholdeth him?

0: But those who disbelieve our revelations, their place will be on the left hand.
1: عليهم نار مؤصدة.
0: Fire will be an awning over them.
2: Chapter 85, verse 1.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: and Allah all unseen surroundeth them.
1: بل هو قرآن مجيد.
0: Nay, but it is a glorious Quran.
1: في لوح محفوظ.
0: On a guarded tablet.
2: Chapter 1, verse 1.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
3: الحمد لله رب بالعالمين.
0: Praise be to Allah, Lord of the worlds.
3: الرحمن الرحيم.
0: The Beneficent, the Merciful.
3: مالك يوم الدين.
0: Owner of the Day of Judgment.

0: Woe unto the repudiators on that day.
1: ألم نجعل الأرض كفاتا.
0: Have we not made the earth a receptacle?
1: أحياء وأمواتا.
0: Both for the living and the dead.

0: and goblets set at hand.
1: ونمارق مصفوفة
0: and cushions ranged.
1: وزرابي مبثوثة
0: and silken carpets spread.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
0: Will they not regard the camels, how they are created?

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: Read in the name of thy Lord who createth.
0: خلق الإنسان من علق.
1: Createth man from a clot.
0: اقرأ وربك الأكرم.
1: Read, and thy Lord is the most bounteous.
0: الذي علم بالقلم.
1: Who teacheth by the pen.
0: علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Teacheth man that which he knew not.

0: Lo, hell lurketh in ambush.
1: للطاغين مآبا.
0: A home for the rebellious.
1: لابثين فيها أحقابا.
0: They will abide therein for ages.